كيف إذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس فإذا لا يؤتون الناس نقيرا

والحكمة وآتيناه ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا

0: ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.